العالم خراب. عيد البراء قردان لطيف، وينازك قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزم مالم خراب. عيد البراء قردان

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدلانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام قبل

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

الساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان مختلفة.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

0: Ya Allah, ya Allah. Hırvat. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية؟ يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
0: بابل؟
2: من كردستان،
0: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابوي اقول لكم على شغله، والله بقول لكم على شيء، انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
0: الله عليك.
1: لحظه
2: برواز.
0: مش معقول
2: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم. عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان العراق. هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطه الفنيه، وبعتقد انت بوجودك بعرب ايدل ساهمت كثير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي.
0: طبعا
2: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فانت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
0: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
2: بالكردي.
0: بالكردي.
2: بالكردي.
0: حب غني معي.
3: دان ودانبيش، هنار وهنارمان، هالبست وهالبستوان، دانجي قامشلو وهدار بك، دانجي قامشلو راديو كسريا انترنت، هيك يعملوا.

قول من جكبري مرر شينكنا بفيد لي وقت زنارم أم بس دكارم بسبرم بخاري شيام بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرم أزغرتي روناهية وآزادية من تورا بل في روية من بر بطابة صبي أزيب من أزغرتي جبر روناهية وآزادية من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهید می.

بابي وخي يبر رونوا بمغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشور الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیل دست افدو بین زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسه یه

بهشتي لما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنبو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

معلم خراب. عيد البراقة مات مثال، وين عزقاد الهجار داش خواندني كرم بطل، ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم معلم خراب.

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شنو شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزة الشاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قردش بتبهورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

بابي ام اخي يبررون وابا مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي نجير لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا القايده يقول زير كنت ناتك كيف سي جرقه يا تراب بسمك يا مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس في زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيتر جانك جامير الرحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بني زوزانه ما درباس في زوزانه ويا قاسه گرونه لشه کونه مال بابته يا بگن كيف حنه گزو خواه دنیا لگه كيف اخوه يا امر مسجد اكسال بچن تلسه بلچنه ام پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تا

قيز خورت جوان رجا محمود قزل جوية وني جوان ياخو دجي باشتا دجي بيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جهاني دچه خوشماني اختياري تي

0: خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيجي گلاب ای دختره بجناز راب ویران از مالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm, girim kebap, giryebimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka mühübet amin liser, veyran ezim malım harap. Sutum braştım be hesap, lipirsi bu girme kebap. Geriye bimin sed renk azap. ويران ازم مالم خراب. سبحان جي شاهب تني خالق جي خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويا ارول من دجوار بويا هويت كم حقيقية ويران ازم مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدنانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حي

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

ساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان مختلفة.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

0: لحظة لحظة يلا.
1: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية. جاية يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
1: بابل.
2: من كردستان،
1: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابي اقول لكم على شغله، والله بقول لكم على شيء. انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
1: الله عليك.
0: لحظه برواز.
1: اسمعوني،
0: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم. عم تفهمي كلامي؟ أوكي. أسعدنا بالبداية بأنك أنت موهبة جيدة، وأسعدنا أكثر أنك أنت جاي من كردستان للعراق. هذا البلد، هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية، وبعتقد أنت بوجودك بأرب آيدل ساهمت كثير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي.
1: طبعا
0: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فانت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
1: برواز
3: أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
0: بالكردي.
3: بالكردي.

0: من عشم عموك وقلايا لو راكد دنيت من عبوت مشهورة
1: كاروان يا مبابري كنتي لي شبرا شو طالي سرمايه طرس كل يوم ببر في حرب باري باهوزة جلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا ايها واري جا مدورة شار هاور مدزو كلاشن تيك دانا دجمن مجهر عقتين بر ببر حيفو مخابن قد جاروا أمي دامن نما يا بالدليل ميدان جبوه في قلبي.

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوية ميئة بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا دليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي هنجارا شیر غزالان و هنجارا جیلهی و خوفانه دده برخواه قریشی

دياري الجوري خوستك واي قريب يعني وقتها الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستي قريب حجر بخاز كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفته بقي ارقي تفعل كر لا ما يا ابو فعل نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو شوشك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام

تراب درد خلق مال حال و تملي الدنيا لقي شامي مشور الرحمه خذي الجير لسماي لنقيتيه فنان جار اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسمي مبدس تبدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جامير الرحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب میل دست افدو بین زوزانه من درواز بی زوزانه و یا قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یا بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یا امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسته یا

0: Close your eyes. Focus. Listen to work getting done with Monday.com. Relax as AI does the manual work while your teams are aligned on a single source of truth. Feel the sensation of an AI work platform so flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Notice you're limitless. Limitless. Limitless. Now open your eyes. Go to Monday.com. Start for free and finally, breathe.
1: كلمة عشان أقم أي خاك الزيرين كلمة عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جيقر قوشاقي إيلام ديرين نشتماعناقي فرهاد الشيرين يادقاراقي مادو ساساني تسان شاريل گشت کردستانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ده دور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

معلم خراب عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران ازم معلم خراب.

0: الجلالة قول وتقول الجلالة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي إذا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

0: ام
1: دياري الجوري خوستك وايا قريب يعني وقتها اوه هالشفق يا خديمه اي من بقوتنا يا ايوه براستيه قريمن حبر بخواد انكار بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر
2: نا
1: نا يا ابو فعب نكر ابنا تخوزي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفين حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خواني مساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بيشيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تليشيايين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة